0: نرجع تو هنا كيلو جاي سلام ماي
1: سلام كاي هالي
0: سلام سينا
1: وسلام يا تو تنان كي ولا تامبي بيبا سينا نكا لويزا باولو شامبالا مويباني سينا نكا لوشا
0: لوشا
1: اني كيسويلي واكا مويباني مومو
0: asante mwenye ni hinayo kilota hii ukuma wa Luisa uke la Lusha unkume la mwotasheni
1: wapacherani ukipa kayo kama wana ka siku haka yu haka masina Mr. K dama ke nuseke ke miba kinera atwani
0: ino halotulia
1: miba kinoa halotulia kumu atwani era ya ino pipokari na miene kipipokari alonto kumu sena naka Luisa kinangu shalu apelido aka shambala kinaza oligarilu nisha wa shambala pa hinna kuma sina

0: يعني ان هو يقدر يوصل كيكيلات كوستودي
1: ماشي اوخر ورا تم بين كذا كان يعني انه ورا عمرك انا متى
0: اني فاكر كده راكي برنامج
1: خلاص يبو كوميتانيو نانانو echao yo kino impression nene sene manje tukone nelwa umbo ndiri ndine umbo
2: de ti uma grande médica
3: certamente
0: che prendi te lo hai in gomma oi vai bella ndiri mboga
2: E que de facto estás a conseguir.
3: Certamente.